الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل ذكر فاعلم أنه لا.
1: Saudara pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian pelaksanaan ibadah salat fardu Jumat dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau bersama Khatib Ustaz Asrori dan Imam Ustaz Ismail MAK. Kami bertugas siang hari ini undur diri, kembali ke studio Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Bila itu bila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu. Diriwayatkan oleh Muslim.